شوف الاخر اللي فيلم فيلم سلسله فيلم سلسله الصبح شوف داك السيما المول شي مزيان كان عطاو 20 سنه في موريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد